يا شيخ مريم يا سانغا سناي يونين بني روي ني توپ لاي روي يا شيخ مريم سيلالغا

0: kon mi noon tabarkala mi ngi ne ni sañu non andana yeen ba 22 heures jotté jamono ji 0 heure janna gëna ay simili kon ñu sante daal di gërëm dëkk jaajëfëré mbol ñaan ñun ba ko dooré ba tay ni xamne bañu do ñi andana ñun jamono ji nelaw na yalla neelo jamm yow jamm ba Seigne Touba am ñi andana ñun nak bañu commencé ba lay ñëw tabarkala ñaan suñu borom defal ñu nelaw jamm daal yow jamm ba Cheikh Khadim kon daan ñu sante ñëpp daan ñu gërëm ñëpp jot exi ñu dañ jëm jafé ma tuba leen bu baax baax laaj li man jox mu gatt ma ji len djeglu barkala kon san na ñep daadi gërem ñep fan ko doone fa lañ ko taako ñaanako te du cheikh mohammedou muntaha mbakam cheikh mondel bassir ñaanako mbakay yagul la gërem ma lek ci barki cheikhul khadim ak mbolen jappu cheikhul khadim gi way ñaan bax ñam di khadifa ñaanako fal yagge gër ak na lek ci barki cheikhul khadim ak mbolen jattu mam cheikh ak mbolen talibi way ñaanako mbolen khalifi ak jere ti waawon ndiasan ni señ cene balaay di len ba di len ziyarte di len ñaan jam ak na lek ci barki yonen sallallahu alaihi wasallam ñaanako mbolen cheikh señ toubay ñaan seen khalifa yagul la gërem na lek ak na lek ci barki cheikhul khadim وافتح لنا كل باب كنت فاتحا لصالحين من الخيرات يا الله تولى لنا امرنا شاهد لنا بعدنا وحب لنا رزق وتوفيق يا الله بامبا فيب يالني فيت فيب كو نيك تي بار بام نيك تي وور ر اك رام تما جال مبك كنت اجي مكي رك مانك توبل دي ام دي مانغو تي تاغو با مبك مي
1: خادم سوك
0: مبكي سين شيخ
1: كنت انا دا مانغ لا سياره
0: والله جيري جيف سيسه جيري جيف ديسان
1: يا باخ يا باخ
0: جيري جيف سيسه يا رب
1: مانغ لا تيرو دي ووتو ووما لي واي ووتو ووما
0: دك لا دك لا سيسه دك لا ديسان يا رب
1: يالنا لا يالا فاي
0: امين باك سين جامن سين شيخ والله جيري جيف جي غرنك با اندي كرك نكا دي باس باسي باسبور في لا ووتو فيزا يالا نانكو سين بون سين بروم ديفال سي بارك سيل خادم كون بوكو جيري جيف كون با صباح جام سيير رك ان شاء الله ربي امنا يني دا في تيوات اند يين شيخ سيسه جيري جيف تانتا غرم تانتا غرم جيري جيف با صباح جام ان شاء الله ربي

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أنسها بك وصريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همسات الشياطين أعوذ بك رب يعذرون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سيدي يا فتاح كل يوم سعادة وبيا بصير قومي. بركة شيخ مولى مصطفى ابن محمد ابن أحمد. مكي جولي مكي طالبي غنا با ني سانتاتي يالا سبحانه وتعالى ني لين دي نيو بو باخ تين سيارا di jital ci nuyoo beeg siyaar bi sëñ Mohamadul Muntaka ak mboolem xalifa yi ci kër yi dina ñu ngi leen nuyu, ñu ngi leen siyaara. Yéen a ngi déglu seen rajo jant bi FM 95.2 lënkaloog leer gi ci Louga ci 94.6, waaye lënkaloog Cheigneur ci Dakar ci 88.6. Kaddu gi bàyyi ko fii ci Touba Ousmane Mab ci studio Mame Diar radiallahu anha. Seen émission bu jant fenkee leeral yoon yi ba kuréer gindeeku ku galam dëpp ku xamul woon xam. Gannaaw bi juróom ñaari waxtu jotee fële ca ron sumpuk Touba Touré, waaye jot fii suñu studio ñu ngi nuyu mbokk yépp di leen ndokkeel di leen ziara. Mame Balla Ndiol sëñ Touba nee na ci kàddu gi Serigne Abdoulaye Samb ci xarala gi. Ñu ngi di siyaar di jiital sëñ Mohamadou Muntaka mboolem xalifa yi ci kër yi diine yi, ñu ngi leen di ziar. Di ndokkeel ñëpp rek mel ne waxtaan bi mooy sunu juróomeelu waxtaan ci xoqa, waaye ci diwaanu Ajibat wa Wasaaya ñu toll ci ci sëriñ bi di leeral yoonu gaa yu baax yi nga xam ne ku jëm ci yàlla ñàkk fukk yi daje ci yow. Te muy fukk yoo xam ne ki jëm ci yàlla bu ci manqué benn rek mën naa ba ja yegg, ndax bu ne ci dafa am lu koy lu mi jëriñ ci yow saw doxin ngok. Mu mel ne man ko tàmbalee woon ci tarixahum asran jaat lawasimuha la budda minha li arbabil iradati. Fukk yi rek bu ci jiitu rek fa maqsuud la wax. Fa maqsuud nag su ko tuddee mooy mooy ba ci njëkk mooy jublu te mooy di bëgg a dem, ndax bëgg a dem ay taxa dem, waaye ku bëggut a dem doo dem. Kon maqsuud bi aywa moo ci jiitu. Waaye dafay mel ne wenn bayit moo ci desoon ci loola yàlla dugal waxtu bi tënk du démb

صلاة وسلاما وبركة يحليني بخولي بل أحياؤن حين ربهم يرزقون فرحين بما أتم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الله خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين في الدنيا والآخرة

0: كافر بالله آدي سمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبرسول المقول في محمد رسول الله والذين ما وإلى آخر سورة المباركة
1: برأني باغي من الأمراض وقبما

خيرا كثيرا لا يزال خالدا نراني بالمجتمع مجتفه أن لا تجري ماء نفعلا به داغنا إلى سكور من

أقبلت أديتي إلا يا أقبلت أدية الكريم وكل ما كنت من الله الأرام آيات منزل كتاب نشري وإنني يا للأشعاب معجري.

0: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
1: كن يا
0: أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: كرما
1: خوف عليهم ولهم يحسنون يستبصرون بنهمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين في الدنيا والآخرة

آدي سمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبرسول المقول في محمد رسول الله والذين

خيرا كثيرا لا يزال خالدا نبعني بالمجتمع مجتفه أن لي تجري ماء نفعلا به داغنا إلى سكور من

0: اشهد ان لا اله الا الله
1: جم تبفهم
0: اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله

0: دائماً أبداً. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة وبعد مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا
1: DTL, Voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air yu joko, juge Dakar, Touba, ak Louga, Diar ci Tiener FM, ak Jantib FM, Indi Lergue FM, di Bati Jam, Japlante, ak Wolente gu andak yakar.

0: وخير قد بلا تناولي بالله فارقت نسارا جيولي
1: اني ياتال باتاي سيرن جيلي درامي تاي نيغي سي ريزو دي تي ال دار جي تول بي ليغي بي
0: النبي وجاتو
1: نيوكو سيرن بابو جوب ندونغول سيرن شيخ جامان سور واي مبولي نيغا خامن نيوكاي باني خوتي باي خيل جوتاي بي
0: قدري
2: قدري
0: للمتبا وجا
1: راوتي نوا دار خدوس
0: قد نزنا يا

كل ولي كل ولي إلى النبي وجهت عند بافلي قبل بما أبي أن أرى معفلي للمنتقى وجهت في كمل بسا

يزروا بلايا يتلا وخدمتي تقبلا يزن سيدنا ورا مبتارا يا باكي الجعلو مبتارا لعفي وسلم والتسل في أبد فللذي لك يقود من أبد القدم صلاة لجميع

0: على النبي والآل وصحاب الأكرام.
1: سلام للنبي العظيم سمادي على النبي والآل والأمادي رداء.

0: عادت مالمدينة يقول كن يكني يا من يكون ملا لم تكني ما جئتك اليوم بعمد وسكور في المؤمنين يا ولي يا سكور يقول لي كن في
1: باتي كاترين تنجن منا جارك من 628 13 37
0: ودنا ولا تواك
1: سرين جيري درامي
0: باي

0: مفتاح إسرائيل كل عد ناش وأقدار
1: أولاد الله
0: ليتم
1: مفتاح إسرائيل.

القلم المرتدى لسك مزكى لتقى يا من بجاي فتحت الرتقى واحفظ بي الذكر وكسر أجري.

دليل بزر واجعلوا مبدأ القيور والمرام وخير أجر وردا بلا انسرام وسل يا الرزاق والتسلمان على الذي بي أقود العلماء.

زلما قبل بجائه وقدت للأمان ولسوايا ينتهي ديق زمان وهو المنيب والقريب والرقيب وهو المجيب والمجاب والنقيب وآله وسبي وكلي بسورة الكاف ونور كلي

والساب وزعزع علني بغير توجين إلي أبدا والتقني إلى الجنان كبدا وانصر علي بركات النمل بغير آفات ولي ما سمني.

بنا في الظلم وانصر علي بركات رومي نسلا به أكون ذا تكريم بخير آبد وقال

وسبي في العالي وفي المعالي بحرمة العصر وحق الامتحان وصفي والجمعة دهبا عيسوان وصلي يا عيون الذي

وساب وكل مسلم وبالمنافقين والتقابل وجه أذى لقيم على نابن ولتكفنا جواب.

وسلم على الذي فلبدا سيدنا محمد والآل وساب في الآل وفي المآل بسورة القيامة المعزمة

رحمة أبس أبس على النبي المنتقى المتغير محمد خير الورى المتير وقتل وابس.

الدرر وقد كفيتني أزاه الوقرر سل بتسليم بحق الأمزق يا من كفانيا ولبس اللمزق هل النبي

0: عندها جاية عند الكريم أنا الخديم رقديم في كسنا
1: Début de dernière FM 88.6.
0: Al-Khadim,

0: بغسترغي رغدك لقاك سالم باك أكسرين بشيرو ينفى تارم باك
1: لقاك سالم باك

صلاة وسلاما وبركة يحليني بها بخولي بل أحياؤن حين ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الله خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين في الدنيا والآخرة

كافر بالله هذا السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبرسول مقول في محمد رسول الله والذين ما والآخر سورة

خيرا كثيرا لا يزال خالدا. نراني بالمجتمع مجتفه أن لا تجري ماء نفعلا به داغنا إلى سكور من

قبلت أديتي إلا يا قبلت أدية الكريم وكل ما كنت من الله الأرام آيات منزل كتاب نشري وإنني أنا لشاب معجري

يودي كرما أبقى شرع ما يلزي لي خادة بدل جير بردافة خادة هدية مني إلى خير الورى شرع علي من دا وصورة

الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وصديك وقيد كل بيديك عبدك راجي بين يديك مزليا مسلما عليه أكرم الخلق لديك خير.

مع سلامي واتجب سؤالي سلي قلي في جميع سأبي مع السلام والتؤد لأبي وبلكل مؤمنين ومؤمنايا مغفرة لكل خير مدمنايا وبلكل مسلمين ومسلمايا مغفرة تسم من سلاما وفي لكل مسن ومسنا مغفرة لهم تخود الأسنا يلا وسلي أبدا وسلما على نبي سبق وخط لما سيدنا محمد وعلى وزابي في الآل وفي المال يا من بيت هذا خير الأنبياء من اللئين خبز للقبيل.

قمر وليالي وجئ به في الليل والغيال يا عاملا خير الورى بالأسبل كما أسمت.

بالسهر والليالي وجئ بي يا من جاد بالميالي يا قير منسر وخيب يا صبر وقير منسر أبايا.

المسمرة ولتغننا عن قدوة بأثمرة وانظر علينا بركات فاتية وجلد لنا لأذماتي وتغننا بكمال مختاري لنا بأرمة النبي المختاري وسل سر مدنا لي بسلام كما إليه قدت أفضل الكريم والتك بنا بألي بالتهوس ما يت

من أخلنا بإليه والترننا باللي أنزويه ما كل مالي ودينا وياه وببقية راضي أبلنا فضلا بي يقبض لهم الخبلنا وأبلنا بي

ملكاً يسر وبيجري أهلنا أماسنا وأبلنا إلى نتن بالألف بخير إجاد والنبي المألف وأبلنا باللام لطفاً آجلا مع البشارات ولطفاً آجلا خط قتلي بالألف المخفي نيل المقامات الأولى بتي فزل سرمداً بتليم بلا نآية على نبي خبلا سيدنا محمد الولالي وزبياني والتجيب سؤالي بأرمة الأصبلة المنها سلي على من جاء بالشر سيدنا محمد وسلمين ولال وسبي وكل مسلمين ودوننا نطع ولادي يا عيد الببافي وسعادي وبفيال وجد باسم لي من دري وكل وصمي وهرمة البسملة المباركة يا من له خلق بلا مسايركة سلي وسلم سرمدا يا لاو على نبينا ومن والاو سيدنا محمد ولا آلي وزئبي يا من

0: يا من بيتات من إبليس وكل سين قد نبا تفليسا لك سكوري بعد أمد خالدي يا آليا أن ولد ووالدي أسيب لقير جيات سيطانا ولرفوتني أوتانا بإرمة الألم في التعوض قل لي إذ يا مؤوزي بإرمة الأين تجاوز أبدا أمن يلوسبيا أيس أبدا بإرمة الواقع إلي وجهه مرنت منك كرما متجه بإرمة سلي أدري كل من يسوب بسر من أمنا زمان بالباي ولا ميني أبل البركة ولي لين باخن بتركة ولي بي أنفا إباد ولي أدين خير رسوخ وسبيار ومن بيقبيم كل من لئين من قد نبي والتكن لي والتئين وادرب بأقنون كل من مرات لخير ما يدرني أيش ورايا
1: جرجف سن بامبا جور لن يندلون دون تي بيغل سن ياي امي لوفا فا تي ديوانو توبا جرجف تان تان گرم نيل نكو مباكي گرم لن بو باخ تا دي لن جاجف تي اند گي نون ليغا خامني مو جي جتاي بي گرم دوكل بو باخ بولم نيغا خامني نيغي دون اند اك نون ليغا خامني مو مودي ريجو دي تي لو تان تان گرم نيان لن لول مو نيكون تا جتاي بي وقتو جرن سنكما jox len di dajé inshallah ni ko suba ak jam ak salam ci néni programme réseau DTV nanal ko tedd gi cheikh mohamadou muntaha mbake mu yagg fi lol tan dag wër rek mbolim suñu kilifa di neep tam borom yërem way dawli ñu ni ci jafé jafé mu génné len ci fakk gi ñi nga xamné seen yërem dafa sutante bokki jëre ngeen jëf lol mo nekkon tay li nga xamné mom modou jotaay bi ja ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: kenya fm
3: assalamu alaykum
4: ñu di nuyu di len baro ak
3: ñu di nuyu te di len baro ak
4: ñu sante te bare ak
3: di len sante tay bare ak